0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا ما يعللك وما يعي محمد مشهود الكنت لنكين. البرنامج ولا نعاني مما في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت سواجو لري على يسي تنقن فيكيو لماذا بي إمام ومالك وما أنس رضي الله تعالى أن لن أفبسي باب إلانا في الأعظان نكوى باشنكم والإقامة أتيبا شنبك أما أفاني ولا أظان أريم ما قيم واجب أو قدند في المساجد إنو مشاشي تاتين كجمع والجماعة الراتبة أتي مشاشي تاتين كمراتبي. فأما الرجل في خاصة نفسه أما نكا تفادا من كيلو نكا بيان لي أبلو رين يجو فإن أزانا تباكم فأصن أدا ولا بد له من الإقامة أقود بإقامة كتوكيم إيان تفادا من كي. وأما المرأة أري أبني فإن أقامت تبقى كاما كتوكيم فعصن ونفن داجو وإلا كي بواقب كاما فلا حرج كل شيء أمبني كيم ولا يعذن للصلاة أكيك ينفن ينكالي قبل وقتها كتودو قاسكو ولي إلا الصبح أفا سبانك ولا بأس كسليفي أن يعذن لها كاكو من فاسبا في سدوس الآخر نغواتي مفابات الله للنور توقي دمام من الليل للنور láti bí aago mẹ́ta àbá sí mẹ́rin wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ń pè wọ́n àṣùgbà àmọ́ wọn ní pé àṣàláàtù until tí àlfíjẹ̀l bá ti yọ. wọ́n lè àzánù ẹ̀rí irun tá ń pè ó lọ báyìí. Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم ترجئ بأرفع من صوتك بلوم مرين أشهد أن لا إله إلا الله لم يجي، أشهد أن محمد رسول الله لم يجي أكي بلوم رلي أتوا تنقي بلوما قم سكي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. أفاني فإن كنت في نداء الصبح تواكي ما سبال مقل زلت هاؤنا أوافقني ببهيك. الصلاة حر من النوم، الصلاة خير من النوم. لا تقول ذلك في غير نداء الصبح، أي في الصلاة خير من النوم. أي في لا سبانك نقول لا إنا أوسقي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مرة واحدة لنك لا إله إلا الله تبين. ولا إقامة أما بيكون بإقامة وتر أيقوك لا مكي. الله بايك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bashing be common, yeah. Lori, you don't have a fake. I'm not sure if you're any bad for. I don't know what to say. I know I'm a bear, but I'm a bitch. I'm a French, I swear. I fell down. I coco. Nani, you can. All I need to say, you can. I'm not be a tea. I'm not a barbecue. Kwalo sa wani koto sauru ngba ti mashe hijira. Gugu ita yon kani kama kwa. Toba ti ya kwa ntal Kur'ani safuwa. Atintadi isi safuwa. Tosi la falo. Aja ipe nka michi wanoa yen. Nenu surati tauba. Ngba tana msoro. Anabi nu ho. Ati enitimbe kwelwe. Kwenye izi ya kulu lisahibi hila taazan. Inna Allah maana. Wa anzala sakinatahu alayhi. Wa ayyadahu bi junudi lam tarauha. Aya hii. Kuda mileju kwe aya Qur'ani. Insha rawa babene ka. Isi ishoro afenika. Aya Qur'ani. Enika ni toba fetu. Umatisha la yi. Mbuni. Kilo shele. Kukatu. Walwiti. Ajo uyo wawiki. Enika. Luwa nushoro. Weleni kiji. Eruwa mbeni kiji ni. Eni ya wansa mke kumabano jala mbe kwa luwa. Oda. Elen kiji. Daba afema talonton. Emile ukwe. Nkame. Lalo u. Akoko. Sira. Ekiji. Tarih. Eketa. Hadis. Ekeni tafsir. Onitia. Tokwe ni sira tunabawi. Sira yi, mi leru kwe, afaka ko, ora lori sira tun nabawi, toto Sayyidina Ibn Isha, nitori kwe, atadis, ati tarih, ati sira, gogwe lo kwako. Elen keji, unani wikwe, taba lo sinu tafasir, biru mawsuatu tafasir. Kako tafsiri ikini, ikeji, iketa, ikemi. Kaduo luri ogono. Kusita usiri tomuwa. E aya hii. Kiisha nabi atisei na ababa kanemawi. Kuwasi tafsiri na tomuwa. Tio ushala yekwe. Niwa atumasa wanuhu. Akwatani. Lai wagwa na. Awa kutubul ahadis. La tori suwa hafu sita. Sahihi al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nisai, Ibn Majah, Abi Dawud. Tafiduri Mustadraku, Dawul Kutni, Ibn Hibban, Majma'u Zawahi, Labeh, Intigu Gumwa, Lori Ayai. Nibu Atansha Laiye, Tuan Soita, Tuan Sokilo Shele, Anabi ati Sayyidina Ababakar. Ni amba wa soipe. Awati ya tafsir. Kutumu dalilu wa. Lati tu aya. Awa ulama wa tarikh. Wa tumu dalilu wa. Lati soipe le. Aya. Adisi anabi na. Sallallahu alayhi wa sallam. Kushemu wa. Awon afo ni sira na won agboye o da mi loju eni tin soro ni ko lalafia amma wa halaka atadauka talon sole yo basi na ni wi pe aman pataki bibi ju esin lo aman pataki ipo ju esin lo Aman pata ki ojo uri ju esin la.
1: Jawzawi atu nafalhatu nasiria atile kiu madu Dr. Sheikh Nasiru Kabara. Fi tife tife pe bobo eyi aluhumon musulumi. Wasi ile kiu won. Ti atinko imo kiu imo larubawa. Ni lano awon ni sufi. Ni headquarters won to wa ni block 10. Road 11 Obasanjo Housing Estate. Lojo jumo. Lati ojo Saturday di ojo alaruba. La ago meri abo. Ti ago mefa abo irole. Asalatu ati asikaru ma unwaye ni bobo ojo Sunday la ago mewa titi di ago meji laosan ni le won be no ni gbogbo ojo jimo kete ti aba ti kirun jimo ton titi di ago meri osan eyin omo iya to wa ni mushin e pade wa ni moshalashi wa ti o wa ni bakari street leyin ti aba ti ki shaitan lojo jimo titi di ago mewa a o ma reti yin o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Awa mete tai. Toba ashe yuki wan pataki. Juwe sen lo. Akoko. Khilafa. Ti islam. Kuni dodo awan sahabe meta. Kuto dodo se na ali. Nitori yuki. Ninu awon sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ti won ni bibi ti won ni mima ti won ni po nu islam ninu won ni sayyidina abdullah ibn abbas wa ninu won ni sayyidina ali karamallahu wajahu wa gbogbo awon mejeji ti mo da ko yi hadisi fese mele ne kwa bibi Adisi fese mele. Ne kwa kuta nabi ni mwenni. Nini shila. Ibeere elankeji. Nani yuke. Wala wana otesi.